0: مساءكم خير ومحبة حبة المستمعين عبر أثير توتر بلو على الموجة 98.5 FM وأيضا عبر موقعنا الإلكتروني www.tutorblo.com.au وأيضا ضمن الموقع اللي هو Community Radio Plus وعبر السوشيال ميديا عبر الفيسبوك. مني أنا على العوالي أجمل تحية وجمعة مباركة عليكم أحبتي تابعونا.
1: مساء الخير أعزائنا المستمعين، خليكم معنا ومع فقراتنا لهذا اليوم إن شاء الله تنال إعجابكم. يا مساء الورد والفل والياسمين، أحلى مستمعين ومشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم معنا وجمعة مباركة عليكم وتابعونا.
0: وأكيد كالعادة حتى نستفيد من الوقت اليوم عندنا دردشة لها علاقة بالحكم والأمثال. طبعا هنا نعرف العرب دائما وحتى الأجانب عندهم حكم وأمثال كثيرة ومتنوعة، أريد نعرف شلون مصدر هذه الحكم والأمثال، من وين إجت، وما شاء الله تنطبق على كل زمان.
1: يعني طبعا
0: حتى قبل 100 سنة، قبل 200 سنة، قبل 1000 سنة تنطبق الآن أيضا. نسمع رأي نادية، شلون إجت الحكم والأمثال، وهل أنت تؤمنين بها أو مجرد تسلية أو خرافة؟
1: لا لا، ماكو شيء من فراغ إجا، خصوصا في العهد القديم لا تلفزيون ولا راديو ولا شيء، بس هي عبارة عن قصص وموعظة تعرفون قبل الناس، ما تعيش مفردة، تعيش يعني جروبات جروبات مع بعضها بكل دول العالم. وطبعا تظهر عندهم شغلات ينصدمون مع هذا وذاك، فياخذون كالعبرة. القصد من هذا هو العبرة.
2: أكيد.
1: يعني يزودك، يعني هسه مثلا ابني لما اتكلم وياه يعطيني مثل مطابق بالانجليزي مطابق للعربي، ونفس المبدأ نفس الهدف بالضبط، وبس احنا نقوله بالعربي هنا يقولوا بالانجليزي. طبعا هو عبارة عن قصص صحيحة وواردة، وأحيانا تنتهي بموت الأشخاص، وأحيانا تسليب كل أملاكهم بسبب الحيلة والمكر. وطبعا هاي كلها راح تصير عليها قصص وأمثال. ومثل ما تعرفون أنه ألف ليلة وليلة، يعني هاي قصة مجموعة من القصص موجودة بداخلها وكلها حقيقة. أحيانا يقولون خيال، بس هي تضرب بين الخيال حتى لا تكون دايركت للشخص، تكون بصورة غير مباشرة، بس هي متواجدة ومضبوطة. أو أحيانا يكلمون الحيوانات ما يردون أسماء تظهر بالحكم أو كذا، فهذه الأمثال يلقطوها القصص ويسوون عليها أمثال. وكثير يعني مثل شكسبير عنده كثير من القصص، ولا زالت الأفلام والحكم ومليانة أشياء أمثلة وحكم داخل هذه القصص، ولحد الآن تمثل بهوليوود ولا آخره. طبعا العرب كل كلمة يعني لازم يجيبوا لك مثل، بالذات الشعب العراقي، وانت قاعد الأمثال تنضرب. عاد سمعي يا جارة، شيء يشمله وشيء ما يشملهم، لكن كل حديثهم وهم قاعدين لازم يضرب لك لو حكمة لو مثل. أنا شفت أكثر شيء يعني بالعراق هاي الشغلة، وأحيانا للفن يعني مو أحيانا للصدق، بس هم يضربون هذا المثل. حتى المرأة والرجال وهم قاعدين بمكانهم لازم الرجال يذبلها يا مثل يا مثلين أو حكمة. بعد أنت وعاد افتهمي شي يريد شي يسوي، هاي الطبخة مو زينة وهاي كذا أو ماديات أو كذا، ضرب لك مثل بعد أنت خلص افتهمي. هاي بالعراق.
0: أي
1: فالأمثال والهذا حلوة، يعني حتى تجمل يعني الحديث لما تنطرح هاي الأمثال والحكم والكل يسمعها. هاي من وجهة نظري، بعد ما أعرف جمانة شنو عدها من سوالف.
2: أكيد طبعا الأمثال ما إجت مثل ما قلتي نادية من كيفها هيك، غير إلا من أيام زمان من أجدادنا، وحسب البيئة اللي كمان عايشين فيها، سواء بيئة صحراوية أو بيئة بالمدينة أو بالقرية، كل هالأمثال إجت عن طريق مواقف بتحصل مع الناس. مثلا واحد مثل ما بقولوا اذا يعني رفتي لعند ناس ولقيتيهم هيك مثلا ناشفين ومش عم بيستقبلوك حلو، يعني انا برايي لقيني ولا تغديني، عنا اللبنانيه بنقول يعني يا محلى ما لقاك ولا تطعميني ولا لقمي، بس ما لقاك بكفي، هو غدا هو عشاء هو فطور، لانه الابتسامه والوجه الحلو بخلينا انه نكون سعداء. فهذا المثل انطبق على ناس مثلا مكشره وبتفوت لعندهم ما بيضحكوا معك ولا شيء، فكيف طلع هذا المثل ومين اللي قاله ما بنعرف. وأكيد كمان مواقف بتحصل مع أي إنسان بكل مكان، سواء بالبيت خارج البيت والمكان اللي احنا عايشين فيه. وأكثر ناس اللي هن يعني متكررين بالأمثال الشعب المصري، تعين الشعب المصري على رأي المثل، على رأي المثل من وين نادية بتطلع معنا الأمثال، وكل مثل فعلا بمحله. مثلا هلأ بالكويت لما كنت عايشة بالكويت كان يقولوا دايما حلاوة الثوب رقعته منه، فيه الرقعة اللي هي الثوب المشقوق المخزوق
0: قبل ترقيع الملابس،
2: كان يقولوا هيك. فإنه هاي معناه يا جماعة إنه الرجل بالكويت يتجوز واحدة من جنسيته، فممكن نحن عنا إياه بطريقة تانية، غيرنا عنده إياه بطريقة تانية. فالأمثال حلوة لكن ما يكون في مثل لا سمح الله في جرح، مثل في أمثال فيها بتعبر عن الجرح عن الظلم عن القهر، فبيطلع المثل وبتلاقيه بينطبق على صاحب الشخص اللي أدى له المثل. أنا أعطيتكم رأيي باختصار ومنشوف رأي دكتور علاء.
0: أكيد وشوف الأمثال ما جت من فراغ، يعني
2: أكيد
0: يا أما نتيجة تجربة، أكيد نتيجة تجربة أو نتيجة مواقف. حدث معين أو موقف معين فيساق ويعني يظل يطبق على وتتوارث الأجيال جيل بعد جيل. أمثال كثيرة يعني، ودائما احنا نقول المثل يضرب ولا يقاس، يعني لما أقول لك مثلا فلان شي مو المقصود يعني أنت بالذات، وإنما يعني مثلا واحد مثلا إجي يحب يحط شوية بهارات يساعد زوجته بالمطبخ مثلا ويحط شوية يزيد كمية الكمون أو كمية هذه وخربها للطبخة، فعندنا مثل يقابل هذا الموقف يقول أراد لقرون قصة وذانه يعني
2: وإجا يكحلها عماها
0: بالضبط يعني فهو أساس يضيف شيء أو يضيف نكهة بس هو نزعها للأكلة. أو مثلا الباب اللي يجيك من ناريه سدة واستريح، يعني مرات مثلا عندك صديق دائما يجيب لك أخبار سيئة، فلان قال عليك فلان حكى أنا مدري إيش، تشوفين هدك 24 ساعة، فأفضل أنه تلغين هذا الشخص من حياتك أو تقللين تواصلك معه لأنه يسبب لك طاقة سلبية وجعرة. أمثال كثيرة كثيرة جدا يعني مو بس بمصر حتى بالعراق يعني فالأمثال موجودة بتقاليدنا
2: هي بكل مكان. بس ليش نحن ذكرنا؟ لأنه هني أكثر شيء على رأي المثل، على رأي أمثال مستمرة ما عندهم فول ستوب.
0: احنا نفس الشيء هم نقول على قولت المثل انه كذا
2: مستمر كذا الأمثال عندهم.
0: العين ما تعلى على الحاجب
3: جنات براقش على
0: نفسها يعني أمثال،
2: والدم عمره ما بيصير مي.
3: وهاي مال رقعة الثوب هاي مثلا ولد يريد يعني يحب وحدة وكذا جبتيها على الكويتين، وفعلا يعني هاي عشتها الأحباط. فابنها ما عرف يحب وحدة مصرية لبنانية، الحاصل قالت له ليش مو هاي بتخالتك قاعدة وكذا وحلوة، كان يقولها لا هاي بتخالتي لا جاهلة وما عندها أي ثقافة وما عندها كذا، تعرفين يعني أكو ناس لسه يعني
2: أكيد.
3: فقالت له يا محلى الثوب رقعت الثوب من نوبي،
0: من نوبي.
3: فمهما كانت يعني
0: إذا كانت الرقعة تعبانة شو
3: إيه يعني تقول له مهما كان
2: ما في لا
3: يعني استمرارية بالحياة، بس حتى لو فيها نواقص بس ما تخون يعني لأن ما يعرفون الجنسيات الجاية غريبة وكذا. فهذا المثل فعلا يعني دائما يقولونه بالذات الشباب الكويتيين هسه طلعوا على الشغلات.
0: الشباب الكويتيين يعني سووا عكس المثل وأنا برأيي هو الصح، يعني إذا ظلين تأخذين بنت عم
2: بتوارث الأمراض
0: مو بس الأمراض يعني مع احترامنا شعوب الصحراء العربية أو الخليج العربي هم بشرة سمراء ويعني
3: ما يقعد راحة الرجال.
0: الجمال الجمال عندهم مو ذاك المستوى، بس لما تزوجوا من لبنانيات سوريات فشوفين هالسجيل الجديد قياسا للجيلين سابق، شوفين الجمال ما انوجد بغض النظر عن البوتكس والتجميليات، بس كجنريشن صار أجمل. أنت تأخذ أنت طمطماني وتأخذ بتعمك طمطمانية، إيش يطلع الولد؟
2: هلا في معنا كاتمانة
0: طمطمان X2
2: كاتمانة مدرسة دكتور شو اسمه I think إيرانية، عيون خضر وجمال يعني دايما مغطية وشها. قلنا لها مرة ليش وجوزة كويتي، قلنا لها ليش دايما انت بس هيك مخطي وجهك؟ بتقول لانه دايما الجمال ما بحبوا يظهروا الجمعة بياضة، فسبحان الله ولادها جايين جوزة اسمراني اسمراني كويتي فجايين ما شاء الله يعني مقدين جمال وبياض امهم والعيون الملونة بنته صبي عندها. بس مثل ما تفضلت الدكتور ممكن الجينات بتلعب دور كمان.
0: لا طبعا شوفي تشوهات أكثر شيء يصير لما يكون زواج الأقارب.
2: فعلا مزبوط،
0: وخاصة اللي ما يعملون فحص دم للمتزوجين جدد وكذا، فهذه
3: فأحيانا فحص الدم دكتور أنه مثلا فصيلة الدم كذا وكذا ما ترهم أحيانا فحص الدم دكتور أنه مثلا فصيلة الدم كذا وكذا ما ترهم أحيانا

0: يطلع مشوه
1: مزبوط.
0: مو اللي عنده أمراض.
1: لا لا هذه في حال إذا بدهم يتأكدوا إنه صحته منيحة ما في عنده شيء ممكن يقول لزوجته لا سمح الله أو شيء ما عدا بيعرف. وبنفس الوقت إنه مثل ما قلت لأنه أنا في جماعة كنا نعرفهم من زمان اتجوزوا بس ما عملوا فحص دم إنه هني دمن على دم بعد. يا حرام بس البنت اللي إجت يعني إجت مش مطابقة مع أخواتها يعني هدوكي كان ما بس هادي بالذات ما بعرف ليش إجا دم على دم بي وأمه.
2: طبعا هو الـ الـ الأخذ من برا يكون طبعا أحسن حتى لا تكون أمراض ولا كذا موجود.
0: خير إن شاء الله. إذن الأمثال تضرب ولا تقاس والأمثال نتيجة تجربة نتيجة حكمة نتيجة مشكلة نتيجة حادث فتوارثت يعني الأمثال. فاصل ونعود تابعونا.

ورجعنا معكم أحبتنا المستمعين والمشاهدين، وهلا حان فقرة أخبار المشاهير ورح نروح برحلة فنية ونتعرف على أول خبر لهذا اليوم.

من أخبارنا لهذا اليوم، ياسمين صبري بتفتح خزائن أسرارها وأسباب قوتها في المواقف بشكل مفصل.

إحدى اللقاءات الإعلامية طبعا تحدثت من نجمة ياسمين صبري عن محطات مهمة في حياتها الشخصية والفنية ورؤيتها لمفهوم النجاح وتطويرات الذات والاستقلال إلى جانب كواليس رحلتها في الوسط الفني. وطبعا هيدا كشف البريمو الرسمي للحلقة عن عدد من التصريحات اللي تناولتها ياسمين صبري بفلسفة فلسفة وتعامل مع الحياة وكيفية بناء شخصيتها بعيدة عن الضغوطات والانتقادات، وأيضا بجانب حديثها عن طموحها في تأسيس علامة تجارية بتحمل اسمها.

وأيضا أضافت أن النجاح بالنسبة إلى لا يتحقق بالمصادفة، وإنما بالعمل المستمر والتخطيط المؤكد. أن الإنسان يجب أن يسعى دائما لتطوير نفسه واكتساب خبرات جديدة.

وقبلنا التالي محمد رمضان يعد متابعي بأجر مصطفى حدوتة لمن يستكمل أغنيته الجديدة. قرر الفنان محمد رمضان منح جمهوره فرصة استثنائية للمشاركة في أحداث وأعماله الغنائية بعدما أعلن عن انطلاق في مسابقة عبر حسابه الرسمي في موقع إنستغرام لاستكمال كلمات أغنيته الجديدة حبيبي أنا من غيرك قبل ساعات من طرحها رسمياً.

0: طبعا دايما الفنانين لهم حصه حدا يسرق لهم اغراضهم، يسرق لهم امورهم، وبيدوروا على الاستغاثه لحتى يرجعوا ممتلكاتهم. الفنانه نيا جار محمد بتكشف عن تعرضها لعمليه نصب وتستغيث لاسترداد حقها. وجهت الفنانة نياجار محمد استغاثة إلى وزارة الداخلية مطالبة إياها بالإسراع في التدخل لاتخاذ إجراءات القانونية ضد الشخص اتهمته بالاستيلاء على أموالها، ومؤكدة أنها تقدمت ببلاغات رسمية في الواقعة لكن لا تزال تنتظر الوصول إلى نتائج تتضمن لها استرداد حقوقها بالكامل. وناديا مصطفى تتهم مطربة تركية بسرقة أغنيتها جانا وسلامات. مين منا ما بيعرف أغنية سلامات سلامات يا حبيبنا يا
1: يعني يا حبيبنا يا بلديات
0: يا بلديات.
1: بس هي شوفي احنا هم نسرق منهم ايه؟ يعني وائل كفوري سارق من تاتلس،
0: بس هيدا متفق معه دكتور، اخذ اتفاق من عمل دوتو مع ابراهيم تاتلس. لكن مين اللي اتجزت؟ مجد الرومي اخذت كلمات الشاعر الراحل نزار قباني، يراقصني يوعدني حين يراقصني،
1: لا لا مو هيك كلمات، هي اسم
0: كلمات هيدي اخذتني
1: حين يراقصني ايه؟ كلمات
0: هيدي اخذتها
1: مشمر عليها طلع بس حكي
0: هيدا بالاذن منا ما اخذت الاذن من نزار قباني، وطبعا رفع دعوى عليها ومن حقه. عشان هيك يا حبيبتي المستمعين دائما بتلاحظوا لما تسمعوا شغلي بيكون مكتوب تحت حقوق التبع محفوظة لأصحابها، فعشان هيك من حق المطرب أو أي واحد عنده حقوق محفوظة وحدا سرقها من حقه أنه يدافع عن هالشي. وخلينا نشوف نادية مصطفى من زمان وتذكرنا بالزمن الجميل شو ساير معه. فجرت النجمة والفنانة نادية مصطفى مفاجأة بعدما اتهمت المطربة التركية جيلان أفجي بسرقة ألحان اثنتين من أشهر أغانيها، وهي مؤكدة أن الأخيرة استخدمت المقدمة الموسيقية واللحن بالكامل بدون أي تغيير، وذلك بعد أكثر من 30 عاما على طرح الأغنيتين. وكما كشفت نادية مصطفى تفاصيل الواقعة في منشور عبر حسابها الرسمي عن دهشتها بعدما اكتشفت التشابه الكبير بين أعمالها وأغاني قدمتها المطربة التركية، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم أن بالأمر إلا طول سنوات الماضية. وطبعا قالت في منشورة غنوتي مسروقة من زمان وما كنتش بعرف. والمطربة التركية نقلت المقدمة الموسيقية كما هي تماما بنفس مقدمة أغنية جانا اللي لحنها حسن نشأت وكلمات الشاعر الكبير المطرب الموسيقار عبد الوهاب محمد.
1: احنا عندنا مثل بالعراق يقول لك التاجر من يفلس يرجع على سجلاته القديمة، إيه؟ يعني صار سنين هاي المرة تغني بيها، انت ما دريت يا بنت مصطفى؟
0: انا عارفة
1: هسه ذكرتي.
0: وطبعا خلينا نروح لخبرنا الأخير لضيق الوقت مع وائل جسار يقلل من قيمة أغنية عمرو دياب لولا البنات. أثار الفنان وائل جسار حالة من الجدل بعد تصريحاته عن الأغاني الرائجة حاليا قبل أن يوضح موقفه، ومؤكد أن حديثه لم يكن موجها إلى الفنان عمرو دياب، لكن مشدد على تقديره الكبير لمسيرته الفنية واصفا إياه بأنه أسطورة وصاحب تاريخ غنائي لا يمكن إنكاره. أكيد طبعا. وخلال مداخلة هاتفية كمان قال انه وائل جسار انه لم يستمع الى اغنية لولا البنات اللي اثارت نقاشا واسعا منذ طرحها رغم استماعه لعديد من اغنيات الالبوم عمرو دياب، وقال ما سمعتش اغنية لولا البنات، يعني انا سمعت كذا اغنية بس لولا البنات لو ما سمعتهاش بصراحة. هذا كان رأيي الفنان القدير وائل جسار. وطبعا كلنا بنعرف الفنان وائل جسار عنده صوت رائع جدا ويعتبر قريب شوي للفنان القدير كمان فضل شاكر.
1: هذا يذكرني طبعا ايضا ساله الفنان العربي المبدع محمد عبده.
0: ايه محمد عبده
1: شو رايك بصوت كاظم؟ يعني كان يعني قال والله هام بس لو شويه يحسن يعني كلمه كبيره بس حكمه وكاظم ما رد عليه. يعني هي هاي تحصل بين الفنانين
0: اصلا ما له اي حق اي حدا يعترض على كاظم السهل
1: هو
0: معروف
1: لا يعني هو قلل من شانه لو شويه يحسن بالاداء او شويه يعدل
0: يمكن لأنه شوي تقدم بالعمر دكتور ما عاد يعني صوتي كل صوتي بيتغير
1: هذا الكلام
0: يعني.
1: من شي 7 سنين 10 سنين القصد يعني أنه الفنانين أيضا غيرة بيناتهم موجودة مثل ما كل الباقي
0: أكيد أكيد. وبهيك حبتنا المستمعين كنا نحن وأنتم مع رحلة مع أخبار المشاهير لهذا اليوم وإن شاء الله بوفيكم بحلقة تانية وأخبار أكثر وتابعونا.

0: 4:30 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: في صباح مونت كارلو الدولية معنا اليوم أيضا شيرين ناصر التي سترافقكم على مدى 4 ساعات في مواجيز الأخبار، وهذا أول موجز إخباري ضمن الفترة. شيرين صباحك سعيد.
2: صباحك سعيد آدم وسليم، وأهلا بكم مستمعينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم للصحفيين أنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي قريبا جدا، مشيرا إلى أن مضيق هرمز قد يفتح قريبا، وأن مناقشات حول هذا الأمر تسير بشكل جيد للغاية، وأنه منخرط في هذه المفاوضات. وردا على سؤال حول وضع مخزونات الذخيرة، قال الرئيس الأمريكي أن بلاده تمتلك إمدادات غير محدودة تقريبا من أسلحة معينة، لكنه أقر بأن مخزونات أسلحة أخرى محدودة. إلى ذلك، أوضح مصدر في الخارجية الإيرانية أن دخول السفن إلى مضيق هرمز سيجري بإدارة إيرانية، أما الخروج فسيكون بإدارة مشتركة بين إيران وسلطنة عمان، وأنه بعد انتهاء مهلة زمنية محددة سيتوقف العمل بالممرين الشمالي والجنوبي لتصبح جميع عمليات العبور عبر الممر الأوسط في المضيق، وذلك بعد اتفاق بين مسقط وطهران. ليلة الخميس الجمعة، أعلن التحالف العسكري بقيادة الرياض عن إصابة 11 شخصا في منطقة نجران الحدودية في جنوب السعودية جراء هجوم للحوثيين، ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية للحوثيين في السعودية منذ توقيع الهدنة عام 2022. وأمس شن الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيرات على القوات الحكومية اليمنية، ما أسفر عن مقتل 58 جنديا على الأقل. واليوم سيوقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني جهباز شريف اتفاقية دفاع مشترك في مدينة جدة، بعد تأجيل لقرابة أسبوع وصل شريف قائد الجيش الباكستاني أمس إلى السعودية، وفيما يصل الرئيس أردوغان اليوم على ما أعلنت الرئاسة التركية إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث هاجم مستوطنون إسرائيليون تجمعا في خربة الطوبة الفلسطيني في جنوب الضفة وأضرموا النار في منازل وأصابوا عددا من السكان. إلى الشأن اللبناني، حيث قالت مصادر في الرئاسة أمس أن إسرائيل رفضت خلال مفاوضات روما طلب لبنان تحديد منطقة جديدة لسحب قوتها منها في جنوب البلاد، مشترطة التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيهما بموجب الاتفاق الإطاري. ونختم من سوريا، حيث قتل شخصان.
3: وننتقل لأخبارنا الأسترالية المحلية. ونبدأها مع موجزنا لهذا اليوم وخبرنا الأول. يستعد آلاف الركاب في مدينة بريسبن الأسترالية لمواجهة اضطرابات في تنقلاتهم صباح اليوم الجمعة، بعد الإعلان عن إضراب لمدة ساعتين سيؤثر على خدمات العبارات النهرية خلال أكثر أوقات النهار ازدحاما. وأيضا تحذير طارئ في جنوب أستراليا، إخلاء فوري لعدة مناطق إثر اندلاع حريق ضخم وانبعاثات غازات سامة.

وسوق سوداء لنقاط المخالفات في أستراليا. سائقون يدفعون المال لتجنب فقدان رخصهم. يلجأ بعض السائقون في أستراليا إلى حيلة غير قانونية لتجنب فقدان رخص القيادة عبر شراء وبيع نقاط المخالفات المرورية في سوق سوداء آخذة بالانتشار على الإنترنت. وكشفت تقارير عن ظهور عشرات الإعلانات والمجموعات الإلكترونية التي تعرض مبالغ مالية لأشخاص مستعدين لتحمل مسؤولية مخالفات مرورية لم يرتكبوها بهدف حماية السائقين المخالفين فقدان نقاطهم وتجنب تعليق رخص القيادة. أما خبرنا التالي، لا ترسلي المال، موظفة بنك تنقذ أسترالية من خسارة 1.2 مليون دولار في آخر لحظة. كادت أم أسترالية أن تفقد مدخرات حياتها البالغة 1.2 مليون دولار في عملية احتيال إلكتروني متطورة قبل أن تتمكن موظفة في بنك ويست باك من كشف تفاصيل مشبوهة حالت دون تحويل الأموال إلى المحتالين. وكانت السيدة وهي من ولاية أستراليا الغربية تستعد لإتمام صفقة شراء منزل بقيمة 1.7 مليون دولار، حيث كانت تخطط للحصول على قرض بقيمة 500 ألف دولار واستخدام الباقي من مدخراتها الخاص لإتمام عملية الشراء. وأما خبرنا التالي، لسنا بحاجة إلى المزيد من سائقي أوبر، هانسن تحدد من يحق له الهجرة إلى أستراليا. أثارت زعيمة حزب أمة واحدة الأسترالي بولين هانسن جدلا جديدا حول ملف الهجرة بعد مطالبتها بخفض عدد المهاجرين الدائمين إلى 130 ألف شخص سنويا، معتبرة أن البلاد تستقبل أعداد كبيرة من العمال الذين لا يلبون احتياجات سوق العمل الفعلية. وفي مقابلة مع إحدى البرامج قالت هانسن أن أستراليا بحاجة إلى تقييم أولوياتها في اختيار المهاجرين، مضيفة لسنا بحاجة إلى المزيد من سائقي أوبا أو فنيي تجميل الأظافر أو مشي الكلاب، في إشارة إلى ضرورة التركيز على المهن التي تعاني من نقص حقيقي في العمالة. أستراليا تتجه لتجديد قيود الهجرة مجددا رغم تراجع أعداد الوافدين. تتجه الحكومة الأسترالية إلى فرض مزيد من القيود على الهجرة في ظل تصاعد الضغوط السياسية والشعبية المطالبة بخفض أعداد المهاجرين، رغم أن البيانات الرسمية تشير إلى أن تراجع صافي الهجرة بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين. وأخيرا، تغيرات مرتقبة في خصومات التأمين الصحي لبعض الأستراليين، وإليكم ما يمكن أن تتوقعوا. من المتوقع أن تؤثر تعديلات الحكومية الجديدة على نظام خصومات التأمين الصحي الخاص في أستراليا على شريحة كبيرة من كبار السن، إلا أن دراسة حديثة تشير إلى أن تأثيرها سيكون أقل كثير مما يحذر منه منتقدو القرار. وبموجب الخطة الحكومية سيلغى اعتبارا من أبريل نيسان 27 القادم الدعم الإضافي للحصول عليه المشتركين في التأمين الصحي الخاص مما تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، ليصبح مقدار الخصم الحكومي مرتبطا بالدخل فقط دون أي ميزة إضافية للعمر، ويشمل ذلك أيضا منهم فوق 70 عاما الذين يحصلون حاليا على نسبة دعم أعلى. كنا نحن وأنتم مع أخبار المحلية لهذا اليوم، عودة إلى برامجنا.

ورجعنا معاكم أعزائنا المستمعين. واليوم موضوعنا طبعا أحيانا الواحد في كثير من الناس يطلع كبرنامج في التلفزيون بالنسبة للمواد الثمينة يعني الأنتيكة والأنتيكات وتباع بالمزادات ولها قيمة. هناك كثير من الأحجار سابقا تعرفون زمن الرومان واليونان زمن الدولة العباسية العثمانية إلى آخره، وأيضا المماليك يستخدمون الأحجار ويطعمون فيها، أما تكون كلوحات أو تكون كأثاث قطعة أثرية أيضا، فتشوف إلها قيمة، لكن مو عارفين بالاكتشافات أنه هذا الحجر الموجود بهذه القطعة شنو نوعه. ولاحقا اكتشف أخيرا تعرفون الأحجار تجي من البراكين، وبعد البراكين تبدي الرواسب موجودة. دائما الأشياء الثمينة مثل الذهب مثل الرواسب مثل الأحجار تكون مع سيلان المياه والشلالات ولا آخره، وأيضا تتخلل الصخور، وعند ذوبانها إذا شافوا حجرة أكيد رح يكون المكان فيه أحجار ثمينة متوفرة، لكن شدة وجودها هي صعوبة التقاطها بالسهولة. وأيضا اكتشف حاليا هو حجر الكارمي تازايت اللي هو طبعا هذا في إسرائيل أخيرا وجدوه، صلابة الألماس وشدة يعني تماسكه وندرته بنفس الوقت. والتركيبة الكيميائية إلى هي من التيتانيوم الألومنيوم وطبعا النوع الثاني اللي هو مثل ما نعرفه الزيركونيوم، وطبعا هذه التركيبة الكيميائية تكون تجمع مع بعضها تنتج هذا الحجر الثمين. وجود هذه الأحجار الثمينة أما تكون بشكل لينة لا يمكن تقطيعها وتجزئتها وغير مشهورة بالذات بكثرة بحيث ما يستوجب فتح أسواق خاصة بهذه الأحجار، فتكون بيعها وشرائها يكون في التنقلات وعند الناس أو التجار اللي يعرفون قيمة الحجر الثمين. لكن هناك أحجار بالفعل هي انوجدت في جبال الأورال اللي هي في روسيا، وكان لها تاريخ قديم زمن الإسكندر الثاني، واللي هو سموه الإكسا نوديت، وطبعا هذا نتيجة لظهور طبعا هذا الحجر أثناء حكم الإسكندر الثاني المقدوني، وكان هذا الحجر ذات قيمة عالية من طبعا بسبب أيضا ندرته. لكن اليوم الأيام الأخيرة وجدوه أيضا في جزر المدغشقر، في سريلانكا، أيضا في تنزانيا، في البرازيل، بدأوا يبحثون عن هذا الحجر، وفعلا مو بس بروسيا موجود، لكن أنا قلت لكم نتيجة البراكين وانسحاب أو سيلان المياه وجرفها مع الصخور وإلى آخره، قاعد يكتشفون أشياء كانت في السابق كانت نادرة لكن انوجدت في مناطق متفرقة. يعني شوفوا في أمريكتين الأولى الأمريكا الشمالية والجنوبية، وعندك شوف فرق بينها وبين روسيا، وأيضا في مدغشقر والساحل الشمالي الشرقي لأفريقيا، وأيضا على آسيا. يعني شوفوا أنه ما موجود مثل سريلانكا في آسيا، يعني التناقض بدأ بسبب هاي الأجهزة الدقيقة اللي بدأوا يستكشفون بها هذه الأمور. طبعا يبقى الألماس هو
في القائمة الأولى، لكن هذا الكارميزتايز زايت اللي هو طبعا هذا الحجر النادر أيضا يمتلك نفس صفات هذه الألماس بصلابته وشدة وصعوبة تكسيره. التافعين اللي هو أيضا حجر ثمين لكن موجود بندرة وقلة، وهذا طبعا اكتشفوه أثناء مزادات العالمية اللي تحصل وحصل على جوائز عندها. بالنسبة للاستكشافات اللي وجدوها بالنسبة لهذا الحجر استلمت شركة شيفا يميم اللي هي طبعا تعرف قيمة هذا الحجر وكيف تتعامل معه وكيف تلتقط وتكسيره وصياغته وبيعه في الأسواق. طبعا هذه الأحجار مثل ما قلنا، الحجر مثلا عندنا هذا اللي هو الإسكانتريت اللي هو طبعا نوديت اللي هو طبعا يتغير لونه، الطبيعة الحلوة اللي بيتغير من اللون الأزرق للأخضر وبعدين شبه العقيق الأحمر، يعني يتموج حسب سقوط الضوء عليه. هذه الأحجار اللي تتغير أيضا مثل الأوبال اللي موجود في أستراليا.

حجر ال ال ال الاسكا الاكسا نوديت اللي هو موجود دائما ما ينوجد بوحده وانما في الياقوت او الزمرد. يعني شوفينه تكون حجره ثمينه داخل حجره ثمينه. وايضا وجد الالماز الاسود داخل ياقوت داخل حجره السموكي. يعني السموكي مو ذاك السعر الحجر الثمين, وحجر ثمين لكن ما يمتلك ذاك الثمن مثل الألماز الأسود, لكن وجدوت داخل الحجر السموكي والألماز الأسود ذات قيمة يمكن حبة حبتين ورفعت من قيمة القطعة كلها. شوفوا اليوم أحيانا تتلبس أثناء الحرارة الشديدة والضغط والمياه دائما يكون تتلبس حجرة بداخل حجرة وتتقلص منذ ملايين السنين. اللي كل ما كانت الحجرة قديمة منذ ملايين السنين كل ما كان ثمنها أكثر باهظا بالنسبة للباقي الأحجار. كان موضوعنا اليوم عن الأحجار الثمينة وكيف اكتشفت هسه حاليا ولا زالت البحث عنها. وطبعا ندرتها وهي تغير من النفس, ما في أغلى من الإنسان ونفسيته. شوفوا قيمتها مع الإنسان حسب التغيير, وأحيانا تستخدم كشعاع وأحيانا تدخل في أمور كثيرة مثل الألماز وغيرها في كسر المواد ولا آخره أو كسر الزجاج ولا آخره. بهذا موضوعنا انتهينا, وإن شاء الله نشوف اكتشافات جديدة في أيام أخرى.

طبعا حبتنا المستمعين ورجعنا معكم وفي خبر كتير مهم وضروري لكل من مقيم في أستراليا. والخبر بيقول سيواجه آلاف المقيمين في أستراليا خطر التعرض لغرامات مالية مرتفعة تصل إلى 364 دولار أسترالي عن كل يوم تأخير إذا تجاهلتوا في استكمال استمارة تعداد السكان اللي هلأ هن عاملين حملة عليها بحسب مكتب الإحصاء الأسترالي. ومن المقرر أن يجري التعداد السكاني مساء 11 أغسطس حيث يطلب من جميع الأشخاص الموجودين داخل أستراليا في تلك الليلة بمن فيهم حاملو التأشيرات المؤقتة المشاركة في التعداد والإجابة عن الأسئلة المطلوبة. وكمان أوضح المكتب الإحصاءات أن أي تجاهل استكمال التعداد أو الامتناع عن تقديم البيانات بعد تلقي إشعار رسمي يعد مخالفة للقانون والتعداد في الإحصاء لعام 1905، ما قد يعرض المخالفين للملاحقة القانونية وغرامة تصل إلى 364 دولار أسترالي. فحبينا أحبتنا المستمعين نعطيكم خبر على هذا اليوم 11 أغسطس، ما حدا ينسى، كلكم تعبوا البيانات وتكون كلها كاملة حتى إن كانت أونلاين، إذا مش بالبريد بتكون أونلاين حتى تتجنبوا الغرامة اللي قيمتها 364 دولار.

صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

0: أحبائي تابعونا عبر إذاعة 2000 FM سيدني أستراليا. وليد توفيق.
1: انزل يا جميل في الساحة وتمختر كده بالراحة. أنا

0: صافي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير. بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة، وكل شي عم بيتسكر بوجي. يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 0400049000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

0: والآن مع توقعات الأبراج لهذا اليوم. طبعا نوجه تحية لخينا السرمد الصيفانة اللي يقول ما سمعت برجي أو أنا سهوا عديت على يعني تعديت وما ذكرت برجه. اليوم ركز خي سرمد وإن شاء الله يكون برجك حلو اليوم.
1: اسأل عن حبيبي وقل لي
0: ونبدأها ببرج الحمل. يوم مناسب للمبادرات لكن تجنب التسرع في القرارات المالية. أما برج الثور الترابي قد تجد فرصة لتحسين علاقة شخصية أو إنهاء خلاف قديم.

0: ما الميزان الهوائي؟ الأجواء مناسبة للتواصل الاجتماعي وتقوية العلاقات. والعقرب، حافظ على هدوءك عند مواجهة أي نقاش أو اختلاف. أما القوس، قد تشعر برغبة في تجربة شيء جديد أو التخطيط لسفر. والجدي يقول ركز على أهدافك المهنية فالتقدم يأتي بالاستمرار.
1: أنا عشقة وملهوفة وغدرني الزمان.
0: والدلو، فرصة لتعلم مهارة جديدة أو توسيع معارفك. والحوت، استمع إلى حدسك لكن وازن بين العاطفة والمنطق في قراراتك. أحببت المستمعين هذه متوقعات الأبراج لهذا اليوم، ونقول دائما الله أعلم.

0: طبعا أحبتي المستمعين والمشاهدين، حتى نروح إلى فاصل الطرب والغناء راح نتوقف عن الفيسبوك لأن غير مسموح لنا الكوبي رايت، على طول قاعد الناس تجينا تخاصرة، ممنوع نحط أغنية على الفيسبوك. أوكي تواصلوا معنا على 98.5 FM وأيضا على كوميونيتي راديو بلس. مني أنا على العوادي أجمل تحية، ونتمنى لكم التوفيق، وما تنسون مثل ما نبهتكم زميلتنا جمانة حول التعداد السكاني والمشاركة بيوم 11 الشهر، وأعتقد يمكن أونلاين أو مراجعة بعدين نشوف التفاصيل كيف حتصير. جمعة مباركة وبداية شهر جديد مليء بالفرح واليمن والنجاح. مني أنا على العوادي أجمل تحية، ونهاية عيد عطلة أسبوع مباركة.
1: تحية كبيرة ومع السلامة،
2: بتمنى لكم صحة وعافية، وباي باي.

0: ورجعنا معكم محبة المستمعين، وطبعا عندنا مشاركة من صديق البرنامج سرمد ستيفانا بقصيدة جميلة. مرحبا أخ سرمد.
1: أهلا وسهلا دكتور، يا مرحبا بيك.
0: نعتز بمشاركتك ومساهمتك ومتابعتك للبرنامج، وحابين نسمع منك شيء لطيف يوم اليوم جمعة، غزل أو شيء يعني فريحي، بس مو لطميات ها دخيلك.
1: لا لا دكتور إن شاء الله، أنا يسعدني إنه دائما تذكرني، وفعلا أنا يوميا أتابع الحلقة وفقراتها جميلة وتقديمكم جميل، وإن شاء الله نتمنى لكم دائما تكونون بالواجهة وبرنامجكم يكون رائع. فأني على الأبراج ذات نعم. اليوم قلت لك إنه حضرتك عبرت البرج مالي.
0: شنو برجك عفوا انا ما جوز سهوا
1: برج الثور. برج الثور
0: ثاني برج ايش عجب ما هذا اليوم عوضنا ما هي عوضنا
1: الصدفة صارت يعني تصير فاقول عندي يعني ابو ذية اللي هي يعني اربعة اشطر، هي بيت واحد اربعة اشطر بثلاث جناسات وبيها رباط نسميه القفل اللي ينتهي بياء وها. فاقول بيها أظل أنظر على شخصك وطالع
0: طالع.
1: دخل ظليت أنا داخل وطالع، شنو برجش يقول الحظ وطالع، أنا حظي فحم والنار بي، أنا حظي فحم والنار بي.
0: لا لا إن شاء الله خير خير طبعا
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: بالمناسبة
1: حظ سعيد لجميع
0: المستمعين أكيد
1: المتابعين ان شاء الله.
0: استاذ سرمد طبعا برجك
1: بس احنا تعرف الشعراء يعجبنا تخش خلي شويه بيها نبره حزن
0: ليش تسوي بعد يعني. طبعا هو برجك اليوم
1: حتى توصل يعني تكون يكون تاثيرها اقوى يعني على المتلقي. اي نعم
0: برجك اليوم اخ سرمد ما اعرف اذا سمعت قد تجد فرصه لتحسين علاقه شخصيه او نهايه خلاف قديم. يبدو يعني اليوم راح تتاح فرصه شخص زعلان وياه أو كذا أو علاقة جديدة. نعم. يعني إن شاء الله نتمنى لك التوفيق وشكرا.
1: ما عندي يعني زعل ويا أي شخص يعني الحمد لله. أنا
0: مو مطيك احتمالين قد تجد فرصة لتحسين. نعم. علاقة شخصية أو إنهاء خلاف. نعم. قديم إن شاء الله ماكو خلافات.
1: لا تحسين العلاقة الشخصية تصير أحلى.
0: أي أكيد أكيد. ألف شكر. وطبعا هذه راح نهدي لك أيضا أغنية من الإذاعة، نتمنى إن شاء الله تنال
1: كل الهلا بيك دكتور. شكرا جزيلا، تحياتي للست نادية والست جمانة وكل المستمعين،
0: وهم أيضا يوجهون لك
1: تحية. كل الهلا كل الهلا دكتور، تحياتي.
0: شكرا جزيلا، مع السلامة. باي باي
1: يا مرحبا دكتور.
0: باي باي
1: مع السلامة.

وطبعا انت طلبات لي ابو بكر سالم، ونهديها لكل احبتنا اللي على السماع، فادي الوزة والبات وفادي المندائي، وايضا شاعرنا الجميل سرمد استيفانا، وكل الاحبه اللي على السماع.

0: وفي نهاية برامجنا لهذا اليوم نستودعكم الله ونلتقيكم الاثنين بحفظ الله ورعايته مني أنا على العوالي أجمل تحية وإلى الملتقى.
1: تحية كبيرة ومع السلامة. بتمنى لكم ويك أند سعيد وباي باي.

0: 98.5 2000 FM.
1: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
2: 2000 station sponsor.